كان بس كم سوي بحركيسة أم توي بحمسة تكنيكاس بس كورو كان أكتوبر بحسيتها هل يكاد وقليان تاني سوى كيمسا بونتو سوكان أكاد بالاسكتان و 50 50 غوبرنا

يتبنى كام بيجلات كل كنا كسران تسيب كينان يتبنى كهو كام بتحكي بني وابران تداوى كورس بونسال يتبنى كام بيو كم توا يتبسيس كلا كينان يتبنى كا كتوقت أن يتاك كوناس مركنا كسان هوتخاسكي كام سيب كيسا تاك وكنا كسان هيلات كل كنا كام أكسان أكسان كمان يتبنى كه بورين تسين كلا كوكات كام هنيشة وكيسي وكما خا يتبنى كام بيو كم تجيك تبتني تجيك تبتني راكي كنا تخ ماي ماي ماركة كسان يتبنى كه ماي ماي أسكي وسين هلو كام هيلات كل كنا كام برو كماستي يتبنى كه وتخا كي بونيو هيشة من خم هيسا هيلات فيليكس سكيروس خو بام بيو ماي تتخجيك تبت راكي ناني بخ يتبنى كام بود أني بوني راكي واستا ماركة كات ساستا أكسان أكسان وكما تخا تيكن جسكا بوني راك هلو كام سين هاني جا كنا تخا ماي ماي ديبارتمنت استو كنا كانسا بروفينسيا كانسا نيو كي كي باكي تخا كاوه كواتو كار كما هو كما أكاها نيمس هكا وتاي بينسا يتسين راك وكات كما انشتا وخنا انشيان دين كالاس تسكي راكي يتانوا كون سي شاخا تريبونال سوبرما دي جوستيسيا كسان كي راكاها para la SIPC, más reestructuración de Coutinho. A ver, pero no era que la tafélix se caíra su pamchic tap tañaría.